الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله.

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

استقيموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا أصبح من الله مكهورة وحصل وجهد وجهي العظيم وطور السيد حنيفا مسلم ومؤمن من عمو الشرك إن صلاتي وخلصك لا شريك له الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة للصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله. أشهد أن

0: الحمد.
1: آمين آمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الحامدين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ കബീറ, വൽഹംദുലില്ലാഹി കസീറ, വസുബ്ഹാനല്ലാഹി ബുക്രത വഅസീല. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي جعل الأضاحي من أجل القربان وضاعف لعاملها الحسنات وكانت سببا لدخول أهلها الجنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين, بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالجنة. أما بعد, فيا أيها المسلمون, اتقوا الله حيثما كنتم فقد فاز المتقون. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah, bersempena hari raya kurban ini, umat Islam sangat digalakkan untuk melakukan ibadah kurban. Tempoh masanya bermula daripada terbitnya matahari pada hari ini. Setelah berlalunya tempoh masa yang mencukupi untuk 2 rakaat solat dan 2 khutbah yang ringan, sehinggalah terbenamnya matahari pada hari tasyrik yang

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat. Allah.

أيوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها

الباب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا

ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi muslimin dan muslimat.